حبيب وتيام جنان قال ممتك هزالة مالخنا وصور بنا أم بنا شبان وكيدجنا حسنا أم هبانا عيسى زخيبر إخب دي كتر أنا بأغرز خيزان إيش ترع جفايا

غزل ما خراب المقيم ذكرناك يا بحضر عشرين عشرين غزل حضر أسيت راخد ما تاخد الجار وجسد مجد بقيم عدد استغزل

0: جراديو يا أرتال باجاري عمودي صباحا بخير وخشي با صباحا بخير با بكيفي وسركفتني با بهيفين مزن با صباحا بخير بعد الله
1: صباحا بخير ديانا صباحا موغو هدارين أرتا بخير وخشي وچالاكي باب طيبة دوي جوي خوش دا إروج ود في صباحا خوش دا صباحا بخير وخشي با

0: في صباح يك دخوازة في خزايا خوشوفي جوي خوش حماز بك جبرقو درفا إيروش قلكي خوش تبلي أو روكات بيجا تنية جو عو رجيم لي أو شينا هياكو هيا أو باي هينكي في صباح ديب راستي ولو دلي حركسي دخوازة قو دركفا درفا ديانا طيب دبي روشين ولو دا دبينيني جاور زجي دست بيدك نخاصم لدرفا باجير لدردورا باجير شخوا خلقين قندا بسينور دكارن ورزش خوجي بكن صباحا قوت الدست بيدك بورزشي أو تمارين إيه حري السبك حطاني قويك بمشي مشاهدي حطاني بازداني أو حريك بيك في دين ويهنا دهلا روجا تجي دا قرتي باب چالاكي وخشي
1: بليش خدل دا مشاهد القندان قلك خوشش بركو هاد او دنگي چوكا او دنگي چويكا او دنگي ديكا هيا جا اما صباحات ساعتين سبهي دين زو مشاهد باجر جي خوشي مرادو كارل سرحة اخوا بمشا جبوي اوش كان عندنا او كسل او خمولة كدلاش مروف دا واتش كان عندنا بمشا كهيدي مرا كار روجا خدر باز بكي هاگر مرا برزي شروع خودس بی بی که او روزامه تفدا به انرژی در باست با.

0: ديانا جا ورزش و تمارين رياضة هجر مش بقلك خوشش برقو سعراتي حراري داد خالي بلكي يك زود وستي بتعبت سبها يك سلانية دكا آخري باش قلت موزيكي في خوتتي خجوه خد تل حالي خواهد
1: جالاك ببا موزيكا هي جانجش طبعا مثلا موك فوازي صافي وانك مرك عربي مشاكي بك نهي ايم ازبخك جرز مش زيل بر موزيكا فوازي صافي مش

0: is by Alan.
1: فوازي صافيتي خوشبير بك تلحالي خوي جاديلاني جي دبر بك تلكولانايت بعض ده دبيجة حر ورزشة بعضاني تخص موزيكي تيخي قوه خودي جبرقو او قلكي عاداتك فعالة جبرقو او عادة بدني وزهني باشتر دك وكارينا مروف بيش صديزي ددك جاوي نورمال قو او وي ورزشة خوة تمام بك حطاني او تشتيتي دي انتباهي تشي دك او انتباهي قو حر جارية تتحسي تعبيتي بسكني نماد هيلي قوت بوياجي بحسي أو تمارينا نادبا وك متعاكي وك خشبونكش أو كسيم روفري حرد بحر ضبطة إيقاعي يعني حر موزيك في كتب الضبطة إيقاعة ورزشي باش دك حافظ بيتر دك مورالجي خوش دك

0: مجبوط شو بحصة ورزش شكر وبطيبات مشاعات بهي وقالك كرنجياوي وفيديوي هنا هجر أو تمارينين سفك بن حطاني مشا كهيدي حطاني يقو بخازي باز دام بي شو برقو جو قالك يا أنا كامناسبة قو خلق درك من بوهاري دست بيكريا حطاني تاليا بايزي جيك دكار ورزشك باش مكتاني أو دستي مهي زفستاني لده فرامد بباران وحر يعني وكيد جو قالك يا آلي كاري بمر
1: جار واسم جو خوش تبيكو حبك باجي هيا دلدا ما وخم هيب يعني ما رجم الشيء ودركتني أبدا نعزم بلينجر ما هي ويس به أوي داني نيرو ده تواهي بستو چارو وإوارجي أوي دا كوا چند بلين وكي هرتمجي يعني القري مال پرين روشين هواي دوباكو تبشتي ونيرو بيدا چند شالا پكين باراني دوباكو هبن يعني ويس به هندو كارن ما شاخو بكر إنشي وو عسري وباراني نشي
0: تل عسري كوايا

ريفابري دبرا كوان إبراهيم مسلم جراديو أرتر داخوياني كرن غوبرو ساعة تبليبونا سازيان ريفابريا خسر بحكومة سوريا يا دمكي جهشتيا آستي خوي داوي مسلم هروهاجي بالكشان لسر دس بكرنا تبليبونا همو بشين حيوي قدنا باوي دا آش وفرنا و چاندنية مسلم داخوياني كرن غو بشين تندرستيجي ودنا با پروسسا تبليبوني با هياما روجن بي.

0: بلي جهداري مع جاري كدن عملوا وجري عن شخوا دل داد حفتي دربا صبوي داد رجع إني دا هزن أولا هي هندورين يعني لسر أصلا باريس جها حسكي قد خيا أجوتنا ميتورين دولاب لسر باجاري حسكي قد خكر إجا أوجش بر نبا بندبونا بوان إجراءات ترافيكي إن چونو هاتني وأوج بر سدما قزاين ترافيكي وقالك أسبابين كو مشاكلي كوجدو وان ميتوران چيد بن قد خيا أجوتنا وان ميتوران بازار حسكي قد خكر
1: راست ديانا بشكي مزم بلكي عاجزيش خلكي رتشدكن لي بشك هيا لي قباناني زاروكي خوال دو في ميتوري دردخن يان هنكاسين غندا هنا بوك واسطا كي جوار حركز جينا قد غوترن بلا بكري روجانا بيش خرد هيجن بازار او ودغرين لي وقتا غبريار دردكفا حركز لي خدغرا اجا اف جهه زحمتيه يال بي بافي بشكو يعني او كرياج بو كار يان جبو چونو هاتنا خو افكار ما دلبري موسى را پرسینک چیکر دناف خلکی باجاری حسا که دا کام بنارم بیچد بیشن درباری و یکی
2: والله بالنسبة لحظر المطورات والله يأثر على عائلات كثيرة لأنه كثير أصحاب هذه المطورات عم يعيشوا عائلة وهذا الموضوع ينعكس سلبا يعني الوضع أصلا متردي بحياة بالعالم بشكل عام وخاصة بالنسبة لهؤلاء الفقراء هؤلاء الذين يعملون على المطورات فهم يعيلون عائلات يا أخي والله أنا أشوفه قرار مجحف بحقهم
3: والله حضر هاي قلت باش سبيرامي سبيرامي وقت بيجي يعني قل لك زقرد ما زقرد أنا خيو دنقي وان اسعاجة وان حياة بخاز برا وش خلا فولجي خيو يوم باش شارات بيدك يرح علم درن بس خد عبيت شابتك اشكاو ونفس الوقت جينا كان وقت بمال سرد عيشا يعني كا حلاوي جي وقت بيجي مرونا مزان يكب اقريد شوت اولو بي يعني وقت حضر هاي قلت باش اي والله حلا يم يطور مسالات يكي بسك انت بفران خيو ابز ناما يسر درزق نايسك نادن ابز قرت انا وابن انا يباري ورد بيدك ابن عالم قل كي مسوج ازيك في عالم يم يطورك بردره يعني بشكل يومي يم يطورك هي روجي سيجارة بردرة بس حاجة قلكي قلكي برا
4: في حضرة مطورة جي خدي يعني بس يعني هناك عوائلني هنا فقيرا شخور سر سببن تبين بالمقابل مشاكلي وعم بيترج أجدزية يعني بري فترة كي الصالحية بولكيدر يبو زنجيرك زير ستية كتشكي قطاندن وبرن دورا مرشو كبلي كهرباء قصاندن دم طوربون وبدوخة بكرون ودكشاندن قرار جي خدي حلاوي بلكي بيس جلاندن بنمر الواكبن مثلا اواني كسر شغل شخص سر سببن حلاوي انه بيس جلاندن يعني وكيدوني حلاوة مطورات النية ابدا مشاكلي وانفرن
5: قرار مجحف حق أهل المطورات لأنه العالم عايش على المطورات والوضع مزري يعني دون ترتيب الموضوع يعني يأخذون بعين الاعتبار تسجل الدراجة النارية يلبس خوذة واقية وينتظم بقوانين السير ما في مشكلة وين المانع يعني حرام العالم ميتة والوضع مأساوي بالبلد يعني وعائلات في إزعاجات ولا يأخذون بعين الاعتبار الإزعاجات أنه تترخص وشهادة السواقة تكون لها نظامية يعني إذا بدهم يلاقون حل يلاقون حل مو ذيك القضية الصعبة يعني لأهل المطورات
0: کامی بری خوب دم بازاری حس که ویس بهه بده درباره ویم جاری ده افکاری ما دل برین زیاده ترشا آگاهی اند دم دل برین دریا تلفونی جو حس که لگل می صبات بخیر با دل برین
6: صبح وجب خیر بر
1: صبات بخیر دل برین می توری تجیت نیم
6: نه والله چهاری مجموعش کسیه
1: دل برین اش خطر ابرسین اگر دناف خال که حس که دولو بشه کی بچوک چه کربون هن هبون ببریاری ربون شبو مسئله یعنی خال که هن برای اف میتوان اجوار لازمن اون هبون جیل دیجوی شبو مسئله ازعاجه برنگ کی گشتی یعنی خال که چه وال به بریاری دنرن
6: دل داد استیگی ده اف نه بریارا یکم مقدار دکه ویش بوم مسئله میتورا حضروان اف يعني جارا ددواق مشاكل شي تبن قحيا ابريار درتكاب شو ابريار بدا ويدركت ابريار بشتي او زنقي حمو او ديمنديتن او مرسلا او كابلين جو هات الدزين تريا وان موتور هذا بو دسي موتور بون او كابل دقطاندن و وددزين فمشاكلني قلك شي تبن براستي ف بريارا بريوي بكي اوجي قدام بيرا وجي بيرا ودرجي مثلا او قنبلا جو هات اويتن وبرينداري تشيبون فهر بريارا جي يعني امبيجن نتا انجامي وين اري نيجي هنا وانجامي وين بيجي نيني يعني سلبي
0: بلي هذا. بلي بيجو ما نش خبر ياش خبر درنا كفا إجارة دل برين الجوري شو بعندنا تا أو نرين إن خلكي كو تستندون هن كابون دقوت عمل سربان ميتوران كارد كن الجوري شو بعندنا تا في أتا كي كو يعني في ديج فان ميتوران دستينن وكينا زيادة تريخوا
6: أنا وق ما جو كسك هني وق أب برسيجي جوجو مثلا كسني هني جي فايدة كنا فيها أنا وقت دوم كسن ديتن 8 وان جي براستي مزنة أي 8 وان بينجي بين صال الشيس صال أف إنسان وقت بيجن نقار هر كاري بك فوق بيا وق مصدرك جيري كو بابي زاروك يخو مال باطا خو بيبعيشين أما دعالي كدني جيتي كسن هنا شخور كرنو وك ونساكي وخور كرنو كارك ازعاجات بيشيدة بدنجن از بخو أنا از طاق كدمي هر إيفار مطورك هي دنجي كيدر تخف زعاجات جلكي اللي في شيدك زعاجات جلكي شخر كير شيدك فبراستي دنارينا خل كيده يعني السلبيات يوي بيدر
1: مالي باشا كي مازنها في كاسي قوفي دجوان ميتور هادكرن دلبرين القوري شو باندناتا وديتناتا
6: أنا نسبة جو فايدة شيء تك بيتر براستي جو مصدر وانا بروجانا سركار دكن بكري أو جو تبيجن بيج عادي كيدني دلدا مرسلة خلكي جي فايدة دكن وكزناز دكن مرسلة تاكسيا ممكن بيجي جرانة السر هر كسينو مرسلة كري بكي فكسن هنجي جي فايدة دكن يعني مثلا هر سر كاري خو هر سر بوغد بيش كاري خو بيبقى دينا فأوجي الكاري كي بخركي جي ديك مثلا بيش سر كري
1: جبر قول تاكسي ببازد حزاراي بيس حزاراي بلكي ميتور بيش حزارا حتى
6: بيس حزار نما يجي نا بيس حزار نما يجي برهستي
1: بوهاتر بويا
6: بوهاتر بويا أما بوغد بيش ميتور تهر كو مثلا بيش حزاراي وقلت لك برب شاشة حف حزار زي دي بيها ويترنا
1: دلبرين أو كسي قوفي دي كن فنكر يعني الكسي تي كل دار نابي جن شما بريار تمي حرك يعني نقشع لخوا دي قريت شعراك جوان يا كانو ناية ديتن
6: أنا دعوات هن إنه مرسلات شاركي جوان بطورار ببين مرسلات تسجيلي به مرسلة بيرقصان دين الوحير شوان شي ببين بطاقة جوان شي ببين فقالك دبينين إنه مرسلة حلك هي يعني جيرة وكان بيجن ور سر قامشلو أنا قامشلو مطورة بيجن نقد غير بس وقت بيجي أز باور دك بنظام تسجيل وان هي تنة بيا هايم جيتنة
1: لدرجة أز باور ناكم تسجيل آمي طورة هبا دلبرين والباجاري عمودي جينا نقد خيول حر درجي بس لبلكي الحسكة نما سلاتاني إزعاج أو رنجي قوق بلز داجون يعني دنج دردخن مسألة يعدزية و أف إزعاجاتين ديتر هجر چنطي جنابين ما ترسيد بانيا كان ده هيا كرم بك
6: بلي راسته لفيد راب راستي ان وقت ما جو ازعاجه جو قال لي خلق شيء ديك مرسله دنج مثلا بيجي قال لي ازعاجه جيت مرسله افدزيه يعني وش فا بيجي حوادث جو مرسله دستي خدا بيجي شطا دستي خدا بيجي حتى زيرن قال الجنين هبون دستي خوابيت جيت ودزين يعني اف حوادث شيء تشبون يعني لانه مرسله بيجي دزيا وقاف حادثة شو مرسلا دزيا كبلا حوادث برشي دبي وروجانة شي دبي لسر مطورة
0: يعني زيان دك هجون خلقه جدوان تشتكو لسر مشاكل كوش سر وان ميتوران جو علي بشك جو خلقه تيكرن قالك سباس وده افكاري مع دلبرين موسى جو حسك الكلمة
6: سباس ورش
1: ساعت خوش دلبرين شخوا بيتر بري خدا بريزم علي محمد الدخيل أوجي خديه ميتوركي كارد كالسر بحثة زحمتية دكاء أغوتي بشياي بشتي قديسة أف بريار دركاتية وهاتي قد خكرن بزماني عربي كامي قهتار بك
7: أهلا وسهلا بالأستاذ الله يجزاك الخير ويعطيكم العافية والله يرحم والديكم خيو أنا علي محمد محمد الدخيل. أنا زلمة شقيل مطور من 2011، ولو عندي مصلحة ولو عندي شيء ما ظليت على هالعالة هاي، ووضع مأساوي على كل العالم يعني، طبعا مو بس علي أني، على كل العالم. أما يعني نترزق الله، أني وراي 10 أشخاص، يشهد الله 10 أشخاص، يشهد الله، ما أقول لك ولا أبالغ ولا أكذب ولا أقول لك والله مشان زين. أما إحنا يعني عم نترزق الله ورانا أطفال، يعني الريد حل الريد حل خيو، نعرف انه بي حرامي مثلا على صاحب مطور بي بس اما تلقونا حل احنا يا اهل نترزق الله، يعني ما اقول لك انه ما في بي بس تلقونا حل، تلقونا حل احنا يا العمر 55 سنه معقول انا يا اعمل غير عمل؟ يعني لولا ما هاي اطلع على المطور قصبا عنا الخلف نزا. ارجو من لغايه الاسايش او الدوله الجديده او من ما يكون يلقينا حل، يلقينا حل خيو، سجلون مطورات نقبل، تعملون بطاقات نقبل، بأي صفة تصرفون بيها احنا جاهزين.
8: في مخاوف للناس، ازعاجات للناس، هاي شو رايك؟
7: على عيني الازعاجات والله، في لا كل واحد يزعجك، الازعاجات من كل العالم، يقدر يزعجك واحد بالشارع، يقدر يزعجك بسيارة، يقدر يزعجك بأي كين، بس اما المطور معقولة والله ما عايش 10 أشخاص آنية واحد الناس، وعد عندك كم مطور وبيكم شخص، يعني ألوفات العالم ألوفاتها عايشة على الرزق، وإحنا فايدين على فكرة، مو فايدين بس نفسنا، فايدين طالب المدرسة، فايدين الموظف، فايدين اليوم يروح بتاكسي 20,000 اللي يروح بمطور 5,000 من الجهة الثانية هاي. إذا في غلط قولونا يا أخي، قولنا حل، قولي وظيفة يا أخي، قولي عمل. ما عندي والله غير رحمة الله، وعندي 10 أشخاص ومستأجر بيت، يعني ايش اعمل استاذ؟ قاعد باجارات وبمصروف وباضرب من هين، يعني معقوله اترك البلد واهج؟ ونرجو منكم تنظرونا نظره طيبه لهالشعب الفقير، يعني مو بس الي انا احكي لكل العالم، كانه ابو بسطه ولا ابو مطور ولا ابو محال ولا ابو، انا احكي عامه. واشكركم والله، جزاكم الف خير.
0: أبو هف بيبينا هف كاريما دل برين لقل برز علي محمد الدخيل كو تدا بوكي بيوكي هر كسي تايبة تيجي أوي بتمن مزين كو مجبور روجانا بشنو ورن سربان ميتوران، أما أوجي دنابا وي بريارا كو قد خكرنا بان ميتوران دنابا باجر دابون.

0: دوبارا ريزوسلاف غدارين ارتا عم بخ بمجاره كانهلو فكريان مجاره ما بيتر غريداي زاروكايا وتندروستيا او زاروكن هنا جو تيغو تندليوان بقولاج زك ماكيده الغوري جو بيتر مباحث كرديانا دبيجا دلي اي بقول ايش زك ماكيده بحم زاروكي راهيا لي قال لك زاروك وبشكي مظن لحالي خو تي قرتن او سقبايا وكسبينا حسي لي بشك بتشوتك هي او دل بقول دمينا اجا قالوني شاني وي قلها جو قد دلدي لجم زاروك شني تعديل النمواوي ديكي يانا تأثيراتو باندوراوي تشيا كنجي دبا جراحي زيدا تر امي بريخو بدن دكتور غسان مستو
1: بلي بيقومان امي نفس عطا مي مايجي امي في مجارة هاني اللي قال دكتور غسان مستو بسبوري نخوشين دل بيش تيفي سترانا هاني قوتو بيش بيكن

0: قالوا أف نخشي هاني تشي أفادلي بقول جم زاروكا دا كوجي زك ما كيدا وشاواجب خوفاتي در ما نكرنو تشي سدم هنكو هن جوان حوج داري عمليات جراحي نو سدمي واجنا وهجر أف نخشي هاني ور إهمال كرند باكو تشي مضاعفات الجم وزاروكا تشي ببا فانا حمي برسن وبرسن دي ترجي هنا أميجي دكتور غسان مستوب سبوري نخشي اندل أمي ناس بكن نها بريز غسان جو ألمانيا يدريا تلفوني القلمية دكتور صباحات بخير با
1: خير وسلامت
2: قالك سباس صباحات بخير دكتور سرچاوا دكتور اف كرم بك سرچاوا
1: سؤالات از بجاوب
2: از خوازم از ببرسم اف ثق بيد الدلده يي خلقي جو تشي د باب تايبات لجم زارو كان تشيا وكنجي تهف
1: تمام از اول سلافك قلم جملتي خورت شينم جولاتي كجبرية بنبرية تمام فتحاتي وكب عربي قلتن فتحات قلي نقبا دلدا نقبا هردو قهادا ودهردو مالكادا يعني بعربي بيجن الأزينتين والبطينتين يجبوه ملطفين كي نزان بيه تمام بالنسبة لمظن أسبابها طبعا سبب خلقنا ومكتسب جهة يعني احتمال هيك مظن ضربك قوين بخي قل بليب قل ببيع سواء بين دقهادة أو دنام الكادة يعني بطينات هذا تمام أف أسبابها سببا رئيسي أفزاروك بيكون دي إما باوي أو دياوي نخشك خلقي بيرهبو أرجي عامل وراثي نقلي زاروكي تمام سببا دوا فترة حمل دا فترة هنقال حالكي بي احتمال هيا درمان خواربن أرجي تشوهاتي وك عربا قوتي تشوهاتي خلقي شيتكي يا دوا سبب احتمال هيا نخشينا فيروسي بيرهبو بي فترة حمل دا أو جي دناف قلاد دناف وهذا جي شيء كيف دناف مالك هذا جي شيء كيف
0: بل
1: أسباب دي وكما قلتي احتمال هيا بيجت فترة مظنية دا ضربك قوين بخوي حادث بيرا شيء بي دي سدل أو قل شيء بي أمج موضوعي أسباب أخذ أسباب طبعا نسبة يا دناف قهادا يك فاصلة ستة حتى دوا هر هزار زاروك بوارا صدفة كشف دبي تمام بينما يا بين البطينات نسباوي زيدة ترى جسية حتى شاراج هزار زاروكي أفجي صدفة كشف دبي
0: باري.
1: تمام أف قل شاوة تقرتن سر نوعي قليد مني هنقاق وقل دنقباق وهذا بتشوشك بيه احتمال هيا عفوي خلال دس علي أول وري قرتن زاروك احتمال هي عمري ببي شش صال جي أف وري هنقاب توج بي وري قرتن يعني عمليا جي دس صالة حتى شش صالة وي وري قرتن بينما هنقاب ودناف قهذا أو قل مظن بي مستحيل وري قرتن إلا بعمل جراحي تمام دناف يا مالك هذا يعني بوطينات هذا أو جي فتحات ياك قولك هيا معناه دقل هنات زي قول أني تشوها وكما قوتي زي جارك دي عادك من اسباوينا جيا قها مصدرة جي السيحة تاجهارة جي هزار زاروكي تمام موضوع أسباب ما قوتن وما نسبة جيكو موضوع بي تشاوى أم كجملتي خورة أز شيرتا خوال وابكم باعتبار حالة اقتصادية ملطي منها نوى كبرية زاروك قل قابلات المال دول الدين وناش نجم تختوري زاروكا مثلا ده أيامي هنقاقو الروجعات شغلي زاروك ويوري عمري 14 سال ازيه دل حسبكم تدي وكب عربي قوت النفخة يعني بقوه تي حسكري بيكون اف زاروك عمري بو 14 سال نج وجم تختورة سواء فقير بو سواء اسباب تمام بيكون مصطفة ما كشفك فأس شيرتك أخوال ملطي خوتكم زاروك شيبو قابل المال ولدى روجادي هريجم تقطوري زاروكا جبوي معاينه بكي نخوش بينا نخوش بي
0: بل
2: دكتور حطار عليكي على فيدك باش يعني اف كان دهان هي تختار زاروكا لتختار دنره غيرنا رجا يكي بيجي رجا ددوابي قابل جي كم يعني كم بوني برنگه كي گشتي ما نشان تننا گل زاروك دركه يك ناس بكي اف زاروك
1: تمام
2: تشكينا طبيعي لباوي هي
1: تمام اف زاروك جو اهمال بوي اف زاروك چه منسبات قوتنا علمي اف زاروك قرك دي بلا حزينه وزناوي نا طبيعيه مثلا عمري بو هيفا قرك وزن 3 كيلو به هيك وزناي كيلو 2 كيلو 100 غرام با واف وزناي زيد نابي هنگا دگري ليفاوي شيند به بهلاوي شيند به بهل شيند به تمام
0: بله
1: اف جمره بلغه طبي ام بهمال طبي بيكون اف زاروك نبر نجب تختوري زاروك زاروك دكتوري دار زاروك وسمعي ديني وحزبك انه فتحه هيا طبعا اف تختوري زاروك ادوي بوجه نجم تختوري دل ايكو دوبلر يرجيك لانه ايكو دوبلر 100% فتحي كشتك
0: بلي
1: تمام من هاد اسباب انه تشي وكا ما قوتي زاروك شيند بي اسباب شو ما زاروك شيند بي قوتنا تا دو قو هانا و دو مالك هانا يعني دو ازين هانا و دو بوطين هانا خونا صافي هيا وخونا يا رش هيا
2: عام واكسجونا مؤكسج
1: اري تنسيون دنقبا قل مظن به تنسيون دنقبا هردو مالكا اقهادا و دهردو بوطيناتا ده اختلاف به خونا باقش و نا باقش تكوينا فردو ده اف تأسيلي لسنجيتك زاروك نوزني دبي زاروك عمري دبي دصال كأنه عمري نهي صالكا فأف دي دبي بلا حزيني أو زاروك نا طبيعية وكما قلت يسر في نقطة درك زين سواء المشفي بولدي سواء لمالي بولدي قابلة بولدي ندبي تختوري زاروك أنا خوش بينا أنا خوش بيني
2: ما دكتور تقو تقو دحمل دجي على قاوي هيا وأف مثلا ولادي جي يعني دبا أقر ولادا الجم تختور جي بولدي جرك يعني بيش تختور كم برنكة كي جشتي وبرنكة كي عام أف تختور أف زاروك تختوري زاروك علي بناري شو برقو ممكن دحمل دجي درمان كي جيها بزاروك
1: تمام ما أزي سرفين وقت براك زين فترة حمل ده بيكون درمانك دينا خوش كاتو درمانك خوار مضادك حيوي خوار أو جيتا شوهات خلقية جيد احتمال هيا بمرض فيروسي بكذي على سبيل المثال كورونا أو نخوشينا دي يا معدي أو جيتا شوه خلقي جيد فترة مرحلة جنيني ده بيكون حملاوينا هيفكا أو دينا خوش درمان خوار أو بينا خوشية كات او جي سببك اج اسبابي قول دناف قهاد جي چهتك وداف مالك جي چهتك
2: بلي دكتور دكتور هاگر اهمال چيبو پاش گوه کرن چيبو يان مثلا الزانيه يعني وقتا قوت خورتا كوي بي 14 سالو تلي بناري وايد ليوي نا طبيعي چه دوی حالي تدبه چه تعده دبه
1: تمام طبعا في حالات وكما قوتي نادرن بس هنا مديت حتى سو بين صالو ما فتحك شوف كريا خلقي ومديت يا اجنا صالو نخوشي ما بدي هي سلام انا اف بري وقتي هنقاق وما خلاص كري هشتي وهشتا اختصاص دو حتى زاروك نبي عمري نبي 6 سال ولو شتا شو خلقي بيشينا بعمل جراح تمام حسب امراض خلقي هناك 6 سال هناك 6 سال هناك يا زصال نها تطور علمي كيبوا يعني من هشتي وهشتا خلاص كده في كم سال كيبوا سو هاش سال كيبوا نها حالة زاروك هيد وريج ياخدها بإيك وكشفت بأنه تشوه خلقي بيريا قيسرية شيتكن عملية زاروك رشيتكن وديست فقرينا مال زاروكي حتى دولدي تمام أبي في جسر طريقة علاجي فمثلا زاروكك إهمال بو كشف نبو نشو جم تختوري زاروكا عمري يازس دوزة سال هاتا جم غسار نصو دكتور بامد دكتور علي تاج الدين شو جم تختوري دل كشف كر كشف كر انو فتحة بيريا نها علم هاتي طوران دل نوكا وقتيق ومخلاس كري نها ودت خلال قصرارا أفزاروك أمري دوسة صالة فتحاوي مزنا لهاتي أقرتن ما قوت زاروك أمري وينا دسال حتى شر صالة فتحا بجوش بيتي أقرتن
0: جوخو باتي أقرتن
1: تمام أف نها علم طورية بطريقة قصرة باراشوتي أو بعربية بلغة عالمية بباراشوت باللغة العربية بسدادة بطريقة قصرارة فتح ناف قل دنا قبا جهادة أو دنا قبا مالك هذا طق فك فك تدمجها كيف تقني في شك أو قل هذا قرتن باراشوت داني يعني مظلية سدادة
2: أفد كي جا عمري ديك دكار الزارو كخور تشيبك وهجر ملاحظتك
1: عمري وين ساعتك
2: ساعتك قبل جمع جي هاي دكتور يانت بحسا ألمانيا
1: دوزة سال أف تشيبك طبعا تكاليف مادي على مدار بازة سالة أف عملي تشيبوا وطبعا هي القام شلو تشيبوا باعتبار جراحة القلب هيا للشامي الكردستاني هيا
2: للشامي هيا
1: لأوروبا دارجة
2: للشامي هيا
1: الكردستاني وشامي هيا وعلى مدار أف محاضرات ومقوتيتا بري 20 سالة قول فرنسا حالك كله شيء بوا قيصرية جديرة شكرن زاروك زاني متشوى جيرة عملية شكرن وفقراننا مع زاروك وولادة طبيعية قضاء لفي حالي كرن
2: فالشامل
1: على مدار بعض سالة وعملياتها شكرن مكلفة
2: دكتور ما كتا داوي هي ببورينا كتا داوي هي حطاني زاروك شيء ببا ودورة بعملية شيء ببا
1: هلا نها ما قلت أعراض زاروك وزناوينا طبيعية مثلا زاروك عمليها يا زصال جمع عمرينا هي
2: نبح صافيتكم نبح صافيتكم أز بحسا أقو تدبيجا هين دجانية هين بحملة مثلا عملية شيتكن وديسا زاروك فتقارين فتش ما نعقو حياة بمين وقتا خو زاروك شي ببي هنا عمري بساعتك أب عملية جير شي ببي
1: تزانية بيكون أف تشوها تشوها كما ظنبو نه هر کس و قیصریه چیت کن و ولد کن. دشوا کامزن اونا افزارو که میری در کتبانا. و حمل میت و کب عربی گوته.
2: تنیم افد خواست.
1: فرابو علماء و تختور لحظه اینو افزارو که نکملی نی. رابو قیصریه جدیره چیکرن طبعا على مدار نیف ساعت اجمرا و ساقی شانی بکر. لأحد مؤتمرات کنگره دل لشامی.
2: يعني برنگه كي گشتي هگر اهمال چه ببتاگوت نشاني وي اون وزنا بچوك زعيفة او زارو قل كي ما يعني چهنا بجي
1: دل دبه نخوش بشرا دكوه دل زعيف دبه وضعيه في نخوشي كزبوه مظن بي نتجا دل زعيف دبه بيكون جنيع قصور كلوي بيكون قرشكي بسكنن لأنو خونا باقش ونا باقش
2: كفينا فدودا مؤكسج ونا مؤكسج أنا دكتور تقول هنا كان سي وبين صار
1: مؤكسج لأنه أدب باقش نا باقش إنه بعربي أكسج
2: دكتور تدبيج هناك سي وبين صار لم دوان ضلا حزين أو أنا مثلا كي ما يلجموان هاي وندبينن هكر كي ما يدربه أزنا بحسا إيهم ضردكم
1: تمام أزنا نا بيجم تختورش تختوري أطفالا عمري 35 سال فتحه ما كشف كريه ازناف نابجم باعتبار زميلي مايا
2: اكيد ناخذ
1: صدفه هاتيا اعراض ما بيرديتنا ما جيرا ايكو تشيكر عمري 35 سال وحتى انها قائم على راس عمل وكعربا قوتي لقامشلو
2: اري دكتور
1: جارنا فتحه هنقاقو مظن بنسبك اكدميني وعلى مدى الحياه بيكون فتحه مثلا فلنفرض سنتيمك ده مرحلة ده مظن بتشوش مو دس ده ميليمان ومدى الحياة وابنيني بس
2: هات قد كرم دكتور غسان مستورة شخوا أوجة ألمانيا يتابلي ما بويا تختوري دلي بحسا دلي بقول يجزك ماكي دكن قالك تشتهنا قريداي ويكينا نيشاني ويهنا زاروك تجي چينابا دبيج وقتا دقري ليفيوان زاروكان شين دبن وكي دين يعني برنك اكي اشتي او زاروك نا طبيعية دبي قالك جيتي درنا خنجي فاقو او تختوري اي زاروكا اي اطفال زاروك بنا راروجا چي دبا بتايبت يعني حر اندامك جلاش گرنگی آوه هيا و گرکه تختورك تايبات ليبنره يعني يكي مختص شو بقول زانبه اف اندامي فيزاروكي سازن باشن تشتاق موان فاتنية جارك دن دكتور بمرايا بل يا دكتور تمام بك الو
1: تمام امش في نقطة يعني احتمال هيا افقل ده عمري ما ظن ده جي كشف بي
2: او مروف تشاواي دكتور يعني تقو مثلا بيشي هاجر علاماتي وي دلي بقول جم زاروك هوركه فما ظن جي تبولو هورك دمينه
1: لا اذ حالاتي مهمل وفتحة قل ما ظن دي
2: اري از بحسا فيدي كم
1: اذ يقو اشتر بيجم تختور وشلو بين صالة ما كشف كر طبيعي
0: ام بحسا
1: اي تشوهات نينا
0: جدربة
1: بينما يقو قل ما ظن دي قلكي ما ظن دي أف أعراضك وما قوتي بري أم إعادة ناكل وزعيفة عمري يازا صال كانوا عمري سي صال وزناوينا زعيفون تطور بيرتشي نابي
2: أفي قوك ثقبي بتشوك دكتور أو تعداوان شي مثلا هجرنا الدرفة بدهندري لاش دي تتعداوي هي
1: أز واكا مشترى قوتي إنقاقو فتحة أو قل ملي ما كدوب مني مدى الحياة أمور طبيعية من بيكون بيكون أكثر جا تأثير نل دلكريا ونتشتك بس فتحها
0: بلي
2: أفقل لا مظني أقو تبح سايد كأنا نورمال أقو تعداوي شي دبا يعني حرب حرب أو دبا ما استرجي ببي يعني أو بخوا وخود منا ودرمان كرناوي برنكي كي قشتي هاي علاجاوي
1: تمام تمام تمام فتحة مستحيلة مظن ببي بتشوش كدبي مظن نابي بيكون فتحة مظنة تمام أف طبعا ها ما قلت أم طريقة فرشوت جتي على الجاندن بينما نخشك حالي ويا مادي زي بكاريب عمل جراحي أفجي تطور شيبوا بري سن تمام دفاكرين نهاد بن دبن دلرا شقك بتشوش كشيتكن ودل عملية شيتكن تجمع في بكر يعني أو موضعي إنه سنقاوي كامل فكن أو جي تطور كتي علم ده أف وكما قلت فتحة مظن بيوي مدى الحياة منه أفزاروك مديتنا القام شلو خلالي في شلو دصالي شغولي مديتي هاتنا جمع إجلصالو ما كشف كريا
0: بل
1: وأفزاروك كأنه عمري إجلصالة كأنه عمري ده صالة وبيكون القنداب وتزاني أني ملطي ما شاوي
0: بل
2: قال لك سباس جبوتا وتبليبوناتا دكتور غسان مستوب سبورين خوشين دل وجراحتا ويج ألمانياي تبليما بوبو ساعت خوش دكتور
0: قال لك سباس دكتور
1: ويت ساربي ويت ساربي
2: قال لك سباس ما دنباجي أولو أم تقريبا جهان تاليا وقتش برقو بروش باش كوباني دركفة هيدي عوري مجي واي جراند بديانا خياي ويروش بارانا ما نتش العسري بي
0: ويجنيرو ده دست بي
2: ويجي أنا ده دست بي بك قالك سباجبو وقهدارين آرتا سباجبو هفالي مجي نبيل سفوك أحمد خليل لسر كنترولي ساعت خوش ديانا
0: قال لك سباس جبوتا جي دلدا هرب من النواخر وخشي دا قهداري هجاو دلال هيفياما بن حطاني سبب مجار جدا بخاطريوه
2: بخاطريوه

بله ام جوردن فاگر کمانتی اگوش مرا هاتن و جم دیار دبن ستیر از هی بردوام بکم باوی احمد روش باش مامست سلاو و ریزداری من جبوی واج حمسی حتانی کوبانی زوزان زوزان روش باش جبوی مالبات آرتا و میوانی وی جو گروپا تندرستی مستوب صفا بغدی که اجوار سلاو دشنیم محمد صالح ابراهيم روجباش بوتاجي حجي نبي روجباش كوباني روجباش بوتاجي شيرزاد حلنج سلافوريز بو خلكي مني كوباني سرچوان نصرت ابو محمود دبي دبي جمعتك الجماهين ناتو ماركرينا يون جينا قيد كرينا ل دي اخو دي دايك مكتومه وبافجي تومار كريا دفي حالي دا ام تشبكن ك برس از باورم برس دكي فرهاد محمد دبي روجباش بو دستي و صاحبي بافي فلق دبي الله يسعد صباحكم جميعا ون كدر كيبن صباح وبخير وخوشي بي و جبو هر كسي جو جهد ددي جبو في قالي و بكاربن ايش و آزار خواه و يا هري گرينك درخين و بيجن جبويكن حتى نيقو بكان بن او ناجيت في عريضة بآشيتي و آرامي جيان بكن بيقو تسر حسابي كسي جيان بكن قالك سباس جبويتا نسرين علي روجباش بويتا شير و روجعاوا سلاو و ريزاري جبويوا و سبا و بخير و خاشي بده بي ماموستا د بدنگی دا آلی کاری دیده دل بخیم دارا او جی آلی کاری دیده عادل عیسا عادل عیسا و کچ و خورتین کردان سلاو و ریزاری جبه و توان و گلو گپکان رید که شیرزاد حلنجه دبی جاردن سبا و بخیر

قدر ما دما وخش با لكدر المجهدار دي كان وين بخير هاتن في خلقانه جبرنامه ما وبرنامه راديو زين لسر بيلا نوتو نه نقطة بينج بيلين راديو يا أرتايه.

حجر وند رياضة بن لمال بن ياجل كدري بن بخير هاتن أميد هيا ما ساعتك كده بوارة بن هركت سكون هاجي تفلي مبوية سر سرا وسر چعوا إيرو قلك مجارين مهانة إيرو روجا جيهانية أزادية روجنا مجارية أمي قالا خبكن ميباني ميين عزيز جيهانة لسر مايكي أز دورين ولسر كنترول هيفا ولافا إجا كان بنرن لافا تشجمال حاضر كريه سترانا ألند حازمة

قداره ما مجارك دي مجارك ايرو بالا هر كسي دكسشينه و هر كس بحصا ويدك كوكو انتظانن امش بريده اللي هرمي جا معلمين برا دست بدست دقرن مجارك و براج در فوري يانجي بليها ابليكيشن تطبيقا دا ام فير نبونا هر جيهان بيش يا ما كتي دمين دريش خلق ببانكارتان ببطاقي مصر في كاردكن بريا الكترونيك برا دبنو تينين و كاري خوشي لسردكن لأما هرم درك ما لفي قاوي حتى آفتن تطبيقا شام كاش او جي تطبيقا كاجبوي إدارية معاملاتي مالي لقوتنا برنجكي أولا أولايا نا أولايا ما إيرو ناصبكين شامكاش بري لبارزقها إدلبي دهات بكار آنين ددم كاري حكومتها فاقوهيز لإيرو جي برفره تربوهي لروبرك برفره كو حكومت يانجي وزارتها مالية سوري ويداني دسخستن كو بي فوني يانجي معاشي كارمن دان بقره وبدا ريفي برياخو سرجي جحمو كارمن درخو قوتي أف أبليكيشن داخينن إيرو بيدو يموچين خو برياوي بقرن إجا قداري ما هربت هر تطبيقه كجي بي إن آوي لازمه رمزي وي لازمه وقالك تاني دستي كارمن دابا وقالك حالاتك وأم دبهيز إني سختكارية جندلي واحتيالي تشدبه بمرابن أمي في مجاري برفرهتر بشي بيساني قوتو بيش بكين

0: گهداری ما مجارا لسر زمانی هر کسی شامکاش وک اپلیکیشن دانی بروی با اولیه امانه یعنی ایجا اولیه نه اولیه ای رو بمره یه برپرسی تکنیکی لارتای یونس الهیمس می بهتر بی
1: کهربا بگریا
0: رونیه
1: یعنی مجارک خوش بین شاء الله
0: مجارک خوش پرسا هر کسیه لسر فیسبوکه لسر واتسابه ما مستا و هر کار من دکی روجا روجاوی کردستان دمین پرس دکی ایمه چاوا وی اپلیکیشنی بکار بینن ایجا یونس دسری ده تی لسر شامکاش تجمره بیجا
1: شخوا شامکاش ایشا گل خلکی آنکا اول شیش خلکیر بیجم انو ای شامکاش وان هاتی خواستن داخلن یعنی مصفن معلمن چره أول شيء نحو جي ونهار المحلات أو ومتليفون أخواتي خندسي خلكيدة لأنه خطوات قل كي أي كار شخور تشيك كار تطبيقي داخل ومفاعلين جمخوا آخر مهم دبي رقمات اني سوري MTN بولا سرياتيل بشا غالبة وشبكة السرهابة تمام نقطة دو آخر مهم دبي انترنت سوري البعتة شغالبة في حال تديد انترنت سوري تنكر بشغل انيا ناشغل الباتة دبيت ت الانترنت اخوني عادي مالت فيخينه توجهت في بي ان فيخينه
0: واي فاي
1: او واي فاي فيخين بس في بي ان فيخينه ناحيه لا في بي ان بيت في بي ان كي فيخينه موقعي تركي بتا لانه استاذ شبكات تركي شام كاش
0: شغال
1: نظامي يعني ف ولكن الافضل الشبكه يعني انا كانترنت السرياتيل كلكي باش بي جمع منطقي تكار انترنت السرياتيل كاربين انما حجوب ونتشتكي
0: باش رقم بين جيتي
1: لا انا بسم هنا بينها خفرا بكيا وتشو رقم بين عامل كده انه بين كده
0: ازداد مجاري تكنولوجي ناجي هاتي
1: ها شو اخر الدنيا بينها خفرا بك تعجلي ما
0: نعم
1: خلاص اول خطوه مهرن اول شيء مهرن انترنت خوكن عم ياسر تلفكن عميت جوجل كروم ذكن عادي ميدينن شام كاش موقع شام كاش دركفة ويجمر دركفة تحميل تطبيقك على اندرويد تيب حملين تي تطبيقه خدا خينا نظامي باش وتيب سبتين سر تليفوني إجا أبليكيشن دل زمانه بعربي وإنجليزي إما مقال عربي بكن فشبون أولو قلك اشتغالي ما أنا كبعربي بن إجبو خلق ناس بكن بمقالة شدكن تا شامکاش فکر اول گفت فکر شامکاش و اشتر به کا ایمیل و پاسورد تیخی رقم سری تیخی ایت الباته تنی بانا خیارک البنیاوان هی انشا حساب خلق قلق حب حاولان در بوانا زبطین و چون محلات و الى آخری و دیسا من گوت افشا غالین لازم فمن انشا حساب خینن تا اختیار بکو اشتر در که تا حسابی تا تدخوازی يعني شخصي ولا جبو يعني عمل ونظام چه تي ايه تا اختیار بکو شخصي جمرتنی را دورا بسی خانشتا در کفن خانا اول و بکانا بی خونی سلاسی دین تا دینه تمام و تا رقم موبایل خود دینه و تا خانا بشوی تا ایمیل دین و سی خانا بهاف دور در کفن تا بانا حرسی داگره و ايضا کلمة سرش تبخوازه وتأكيد أوي.
0: تتعين بك.
1: تشخر ديني ويفضل كلمة سر وتأكيد أوي يعني حر يعني كلمة سر تذهبن حروف وأرقام تذهبن.
0: نكي زحمت بي يعني.
1: يعني حروف وأرقام تذهبن باشتر يعني. فمقولتنا في خدينا ورقمها تليفوني.
0: إيميله.
1: وإيميله ودخاني بني كلمة السر وتأكيده. بشتي وي إجاوي تطبيق تبذ صفحات تفصيلية يعني معلومات تنقلك تدهنا. نافي تنافي خوني أول دينا. مثلا دورين تنابي بابي خدين الاب وتيكون يا خدين وترقم هويه دين رقم الوطني وتجنس بحد دين ذكر او انثى وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد
0: تي
1: معلومات خداك الطبيعي دور لو حاق دشر درت كاف معلومات المنطقه الكشم المنطقي فرضا تلقام شلوب تدين قامشلي الشارع تنابي شارع كدينه ايوه ومثلا شارع الوليد او شبه المهم رقم المبنى دين واحد حرتم دي مشكلتنا يعني رقم المبنى انا مشكلتي دورا وقائمك ما دركف انه اف شروط واحكام الشام كاشن تموافق السربان شروطه تاكيد خيني او اشاره صحتي لي خيني وتي موافق خيني حيانا كتشكي بيه
0: تمام فانا
1: اوكينا بشي وي جا خطوه حري مهم وتطبيق اشترت بشي نكود كود التحقق أف كود هاني ويهر رقمها تاني أسريتيل
0: لما تقول شبكة لازمة
1: ضروري جدا شبكة هبة شبكات سيرياتيل تنبع عمليا أفكاري ما قشبت رواي يا شبكة أمتين حسب نوعي خطي فتكود واشتر ورا سر تليفوناتها شاشتيها الباخل كي تشدبه كود بشكي داخرا فورا ليت خينن رسال مرة أخرى أفشي ناب تلمندا كودي فينا لا يقول عن نيف ساعتك ساعتك وحياة دواجي عادي
0: الدور ما ضغط جي سروي هيا
1: لأنه خوادم الشام كاش برسائل بشكي داخرا شقو كود ريا إيميلي ناي حصرا دريا رقم تليفوني فتبذي هنا بنداوي نيف ساعتك بلكي وقتها بلكي دقاوي دور وبلكي نية بآخر تبنداوي فينا تديت بشي دي ساعة نهد تواجهر تجردين إرسال الكود مرة أخرى ويكود أكيد اشتري ورا بلا خودي شو نقطة اشتريت بيجم وأكيد اشتري ورا ست تجربات اشتريت بيجم جهر أول اشتري نهد
0: تجي فعلاندي تجنا كار فعلاندي
1: نجنا كار
0: تجي عمود القش فعلاندي
1: إيفاري قش وتشيكن يعني نقاشات البوشام كاشن تواصل خلق مرتكن وازر فيديو تواصل وعندكم جوان خطوات بيجم بشي تكود درباسكر إجاوي لو حاق دندر كفشتر أو لو حاق قلت تشني مهم تيدان دي بأول يكتب إكا هاو ياخوا وجهي أمامي هاو ياخوا بصورين تي كاميرا راجي التقاء الصورة هي تي كاميرا موبايلي راجي وتيج هاو ياخوا بصورين ويدو راجي صورتك اشتبخوا وجهي تو هوياته يعني بقى تحديث حري داوي فتي وجهي خوا تي كاميراتو تي هاو ياخوا هلده و الصورة بقرة
0: بديك صورة تيدتو هاو
1: ياخو اه حي مضبوط الأول ورفض نابها بشوية الموافقين
0: اوكي
1: اوكي بشوية الموافقين خاص تعرف خيارات كملها دن انك خيارات درت كمان تواجه بكمل خيارات عادي جدا يعني معلومات بشوية الصورة قرت ويشتر بتهانينا ويرمزك يبتا بالا خوبد مازيش قهدارا قشي بيجم رمزك هي نافي رمز الأمانة تيفي رمز الأمان تيجي لقطة شاشة بقرة يا تيجي بخو بكتبينه وتون داناك
0: وتنادي كسك يجي
1: وتنادي كسك يجي أف رمز الأمان رقمك دريجة أو جبو تشيه في حال تجارك يترقم أخو جبيرا كر تتكارد ريا رمز الأمان تباسورت يفقرين فأو رمز الأمان وشتر دركفة وشتر بتهانينا وحسابة تني شامكاش شيب شيبو عفوا وأو رمز الأمان دركفة تيوي رمز الأمان تيش جب خدين وتون داناك تمام بشتوي تي الموافق هنا وتطبيق فكر وك اول وك جاره اول تفكريه جابي جاره هنا تلشخينه تنما انشا حساب تخينه
0: حسابته
1: تشيبو تي ايميل اخوتي او كلمه السر او تدانيبو تي وندر باسكو تي الموافق هنا ديسا تطبيق فورا ناد ونابه واشتر كودك ديسا يعني ورا الموبايلاته يعني شري بتطبيقه شامكاش اشتر كودك يدن بشينه سر سرياتيل وأو كود هني فورا اشتر وراء واشتر بكود التحقق شش رقمين يقد الدو
0: شار بين شش
1: تدر باس بك وتي فورا تيك في هندري تطبيق إيجا
0: نها بفيرانجيج في تطبيق الشام كاش لسر تليفون دات كيف
1: تطبيقين بخورنك شرحان بيه ودي
0: تم التفصيل اللي قريكش مرفا خالانا إيجار قلك حبد بيجن سختكاري جندلي تتشيكرن قلك أسد بيجن احتيال ونصب وبريخ الكدر
1: على إيجار تشتك نقطاك مش بيراكر خطوه بري اخراشي يعني خطوات داوية يجي شرط بك رمزة بين تخي رمزة بين وقف للتطبيق يعني قفله شام كاش يعني قفله شام كاش كي جهنطري تطبيق بخو فرمزة بين شارة قماي او رمزة يعني رمزة بين نت ايك يعني شما لانه احتمال
0: تتعين دك اف
1: تتعين دك اف رمزة بين شلو يه خطوات التفعيل ضد او ياشي داويا شي بري شرب تهانينا وتشيك شرب كارمزا كي بيش خردين شبو تطبيق تب كاربينه شار رقم جناب تشبيره بك تدينه وافرمزا بين حرت تيك اف شامكاش وشرب خوزه عمليه هواي كم احتيال شد بجارم بهز انه احتيالات شد بنت شامكاش يعني احتمال يعني ترمزك بين تقلكي عادي داني ديك دول سي شار داني
0: يعني صفر صفر صفر او من حرتم
1: موبايلتك دسه اكيد محلك صيانة محلك نظام شو يعني يكتداها يكيش بوتش كشتر فعالينا كارتك في شامكاش فورا ويرمزا بين بجربينا وفورا كاري يعني وشامكاش شاوي على فكرة شامكاش برنا تطبيقك قلكي باش يعني ميزات شامكاش هنا قلكي باش تحويلها براتي تشيبوي يعني بدلها تهر شركاته وتهر براب حوالين عنك تدريا شامكاش تل مالي تكارش جوالي خرج شامير بحوالين برا وعوجي دريا شامكاش كار استلام بكه يعني عملي قلكي خوشبوي نحوجي محلات تحويل نحوجي تكار فواتيري خود ريا شامكاش بده فشامكاش نجبو موصفينات تاني نجبو رواتبات تاني
0: محفظات الكترونية
1: محفظات الكترونية وهينجي تطوره طبعا هينجي تطبيق تشنا نهدا تخيني بر تطوره ويجم يعني جانك او حياة صالكة تشمع جلتك يا ومزو خلاص ناكر هيني تشبهني
0: كرنك
1: مقود بيجم جانك وحياة صالكة وشامكاش بذه برنامج كضروري بقى يعني حتى فواتير دولة أمور كشتك وليبن فضروري أنه أورام زابين أخطاء مرودين جبير عنك بر مهمة وندك السكيجي وأو رمز الأمان أو أخطاء ما قال كر آخر خطوة درت كذا أو رمز الأمان جي بر مهمة أو رمز الأمان تشخو جمخة بكتبينه لأنه روكش روجا كلمة سر جبير أكر وأو رمز الأمان تكارد رياوي تطبيق بكاربينه
0: هر أف بون قشتي تشتي هري قريكا مستر بساكنن بيرا خوابينين
1: بس حري آه مهمك مشتركوت انترنتا واي في فورا تشيناب يعني بي انترنتا واي يعني يا شبكة سوري بي
0: تاجي تواي في بكر تهر في بي ان
1: في بي ان بخواد مي تركي
0: بخواد مي تركي را
1: يعني تانا تخادمكي في بي ان تفيخي انتو خادمكي ج فرنسا بنقين يا ألمانيا بناك
0: اري اي منطقي يجبر
1: اولي يعني شام كاشولي يعني السيرفرات هنا شغلن يعني الا شبكات سوري بيا خوادم ايدن
0: جالكس باسبوتا برسمي تكنيكي يونس الهامس
1: ان شاء الله
0: اجاهين جالكي باش وبشتي خلك ايديج مرجي بفعالين
1: بشتي
0: رجاج مرجي لا
1: بشتي خلك وهبا جوت يعني نسكافاكش ورشيكن
0: امي حرتش قرون يعني الهبد
1: ما نسكافي بنخر

جالك سباس يونس السيرفيس ترانا خوش ياكو تا دياري مكرش خوا جهداري ما جاري كده نسلا بما جبو وهنا إيرو دخيا ما في ساعتا هاني دامي بيقوشين جدال بيش باري وابن بهي بما كوام بهبدورة درباس بكن دخلك أخويا إيرو دا عمين بحصا روشة شاندني وزيفين إيصال بكن كاب بشتي أفبارانا باش وخيرا برياكو حمد الشكر جخوا ديركو باران إيصال باش هاتي جاروشة زيفي وشاندني إيصال كاچاوايا طيبتي جي بوهارا مجي بيبي بارانا هاني جلكي خوش بو يكو أو بارانا هات بوهارا ما وچورو سيران ما إيصال جلكي خوش طيبت خلكو درد كفن سيران غهان گرم بحثا دورا ميدان كبكن كو جهن جلكي خوش لدورا عفرينم يونس بهوي ما كو ددما كي نيز دا اموتجي ام سيران كي ام بگشتي وكي گروپا راديو ارت ام بري خوبدن باجاري عفرين و بچنا سيراني لباجاري عفرين لميدان كي طيبتي امي بحثا بگشتي بكن هر وهاجي امي بالي بگشين سر او اقبال و چالاكين مزن يكو بشن جوان كومين موزيكينا جا او كومين موزيكي جي جوان كوما جوانانه كوموزيك و چاند و فلكلور عفريني باوايكي جلكي بربلاف طيبتي جي لباجارين عفريني و باجارين حلبي انوان كومان دبينن كو جلكي بربونا دخلاكا خودا ابي هردو مجارين ميين هري سرقبن هنجي دكارن هجر مجارن طيبت بالا ودهبن هون دكارن بمرا باروا بكن دكارن سر هجمارا 0-5-8-0-6-4-3 امي بهفرا وان مجاري و قطو بيش بكن.

ملي قدري مع شخوا جارك دن أم لوا بقرين مهرو هاق وكيكو ما دا ديار كرين أمي نواوي دا مي إرو بحصة يعني دم سالة بوهاري بكين لبا جاري عفريني لو دبر عفرين طيبتي جيبوانگو هر ترين كو چي بونا هم دوان هر دو باشن هم ين چانديني دا هم يه زراعي دا يه قشتياري يه سياحي دا جي كو عم دبينن هم جملي نرخان دا ولو تفگر غلقي زيدا بويا چونو هاتن كرينو فروتن پر بويا بها غير مقارنة بكم بوان سالن در باسوي سالن بهابوني و سالن زهابوني كو باران تنبو جا خلقه غلق اولو زهابون كم دنگبون چه بو بيدنگ بون غلقه چه بو اجار هگر بحثاوه بي پشتی هاتنا باران غلقه تشت بخورا گوهرد جي او روشا و تبگرا گشتیاری جي ديسا جارا كدن بخورا خسته تبگره دا و خسته نبا وي يكي دا كو خلق غلقه يعني اجا ديسا رجده غلقه دا ورن سوريا تينا باجار عفرينه و جهنگشتياري

0: كن ويدا داري ويدا داري يا ميكل كبزا باكن ويدا داري كلي فاري
1: أمي كيف كيف زابك ولا داري ولا داري أمي كيف كيف

الوطن جيبوا حقيقة بتينين دست حزار من لدبويا دفير دابويا وك من جقر خينين.

وشعبي مش هيسرى كل ذبال وبرا لبرا تقام بحصة ذبا شعبي مش هيسرى كل ذبال

اخنو برا كلا تجدل مدر نايه وهتا صاف من دار في دنيا لو برا لو برا كلا تجدل مدر نايه وهتا صاف من دار في دنيا لو برا قوتنا دايكام هينا لبيرا منا خد امراد خوازا بك امراد وتبدأ

دست يا ونا بدست منا قوم بدست مدرك طالو برا من ايش عمره خبدا عمره تدريش كرالو اخ اخ اخ اخ من ايش عمره خبدا عمره

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

ضحك فعليا حضحك واخدعه ويمكن اخونه. لو حصادي في قلبي مخلص مش حامل واصونه. وانضحك

اختك باكي من واف سمام بحبك تقول يا سلام واختك باكي من واف سمام وتحاكيني بأجمل كلام قد بجوك باكي فينا حاكيني بأجمل